إجازة تصب النقص الكمل. ساطت المصلوبة ساطت المنصوبة ساطت المصلوبة ساطت المنصوبة أنجدني أنجدني.